0: قسم الله بلا وارسلو بنا عالسلو بي من اللي بلك اللي خير تولي ساري كتني سلو ملا بلا
1: وارسلو بنا عالسلو بي من اللي بلك اللي خير تولي ساري كتني سلو ملا بلا.